0: كيف البلاد؟
1: السلام عليكم، كل شيء مزيان صح؟
2: اش دزعلنا الكورتا بالاس؟
0: ما سيديتش وانتا غوردا سيغمر اتنت اتنت الكورتا بالاس تشاو بيرو كيفيش؟ انتو بين؟ وانا ما
1: على جراند على جراند تشاو بيرو
0: الفروت والفردورا شبيك مهبول ويسا كورتا بالاس كورتا بالاس يعني سيريورا وانا ما ايو تكاو كورتا بالاس
1: جاني سامبري بورتا بيرو
0: بورتا بيرو بورتا بيرو